0: counting in Arabic.
1: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة

0: counting in Arabic.
1: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة

0: Radio. Counting in Arabic.
1: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة